0: يعني كان شاب كمان
1: اللي بريت هاي كم سجيرة
0: اليوم
1: بخوي اليوم
2: بخوالت
1: لو كم شربا كل يوم
0: حكومات
2: أصلا ما
1: يس
2: طورو كم بابا بيرت
1: يس بريتا حرارة
0: حرارة أنا
2: صورنا بشاوي
0: كو كان ناست رفلكس بريكا باك بو سكن
2: Kva
0: kallast refleksbrikka bak for sikken? Det var lysbær i januar.

0: يعني ممكن صح كمان
1: اللي بريتها كم سجيرة وخويا مليام
2: وقبلت
1: لوبا مش ربا كل يوم
0: حكوات
2: أصلا ما
1: يس
2: تورو كومي بوبو بيرت
1: يس بريتا هرا هرا
0: هرا
2: صورنا ما شاو
0: تو كونست رفلكس بريكا باك فو سكن Tro kallast refleksbrikker var forsikken. Det var lysbær i januar.

0: يعني كيف حالك كمان؟
1: اللي بريت هاي خمسة جيرم بخير اليوم
2: بخبرت
1: لوكو مش ربا كل يوم
0: حكمت
2: بس تمام
1: يس
2: تورو كومي بوبو بيرت
1: يس دريتا هارا هارا
0: هارا
2: صورنو بشيو
0: كو كان ناست رفلكس بريكا باك بو سكن
2: Kva
0: kallast refleksbrikka bak for sikken? Kan man lysbære gjennom?

0: يعني كان شاف كمان
1: اللي بريتها كم سجيرة
0: اليوم
1: بخوي اليوم
2: بخبرت
1: لوبا مش ربا كل يوم
0: حكمت
2: أصلا ما
1: يس
2: طورو كومي بوبو بيرت
1: يس بريتا هرا هرا
0: هلا
2: صورنا بشاو
0: تو كان ناست رفلكس بريكا باك فو سكن Kva kallast refleksbrikka bak for sikken? Det var lysbær i januar.

0: يعني كيف كما
1: اللي بريتاكم سيجارة بخير اليوم
2: بخبرت
1: لوبا مش ربا كل يوم
0: حكمت
2: راستا ما
1: يس
2: تورو كومي بوبو بيرت
1: يس دلتا هرا هرا
0: هرا
2: صورنا مشاو
0: كو كان ناست رفلكس بريكا باك بو سكن
2: Och du
0: kallas reflexbricka varför cykeln kan man

0: يعني كان شاف كمان
1: اللي بريتها كم سجيرة
0: اليوم
1: وخوي اليوم
2: وقبلت
1: لو كم شربا كل يوم
0: حكو غد
2: أصلا ما
1: يس
2: تورو كومي بوبو بيرت
1: يس بريتا حرارة
0: أنا
2: صورنا ما شاو
0: كو كان ناست رفلكس بريكا باك فو سكن
2: Kva
0: kallast refleksbrikka bak for sikken? Det kan være lysbær i januar.